زوج ديسك اللي ما نفش يكن شوهدي ما يفكرون خفنا في التجيه تهدين Air Supply All Out of Love وزا تقبل اكنا وكل للويتني هيوستن اللي نحسب تكون برا بحالة واحدة من الدوك الارتست اللي كان دوم لزبخ فوتشيت of all time كيف يعيدو بالانجليز دي كانت I Will Always Love You وكل تقبل دين الديسك نتكلم دور التجيه زمين عم بحالسة عندك شي we had Jay on the way ايت شي تيتش في بني اللي يكتون طفنا قران اسموش حزين يجيت لالك نقرا الكوانت بالرقال ينا يدوا كفيني ما ينا يعجبوني حفنا التجيه عم بروان نخدمهم دي فريق كل نقرا مش حزين ما انه بيتشيب ديك الاتموسفير وكل

0: Queen, A Kind of Magic. Full VEZ 100.2 قلت لك ليادن كيف نارا Devil's Wears Prada 2 وش انا لك فورسي يك ني او شي تايت يك نايد لك لينتي تستا تيهو زوجتك بشي بشترى Devil's Wears Prada. So, بس كومنت كل نار تجمع Albert Galdes فوق الهوم ران يعمل Free Film Friday Competition. So, بس كومنت شهين بارتكولاري وقت الشو تيو هاي سمي ور هاي ديسكريفي فيلم بارتكولاري سوا so, في التكليم انت تتبروفا تقطع لما فيلم ياتي رفيري و تباطل الاسم تال فيلم فوق الواتساب نمبر تانا 9909102 ويقولوك 2 cinema tickets with free drinks and popcorn. طيب لا by the way اكس مايت نفت تال هني لو في الكاس جورنا رابيكل جوس ميك سايرا سايرا انا ابوت سايرا تباسكو طيب بيني تنطيت الحد ايان كومبلو دانيال ميري ويدر دال وقت اب امك فوق بيزي 100.2
1: كاسينو مالتا سانت جورجز باي سانت جوليانز
2: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
3: Ready, set, save. Summer Black Week lands at Sicilia Outlet Village from the 29th of May to the 2nd of June. Enjoy up to 70% off outlet prices across over 170 brands. All information at siciliaoutletvillage.com.
4: Host your next corporate event at Eden Cinemas, where innovation meets entertainment. From conferences to team celebrations and private screenings, we offer the ideal setting with Malta's largest cinema screens and a beautifully renovated foyer, along with tailored add-ons to suit your needs. Contact us for a quote today at cinema@edenleisure.com. And let's make your event extraordinary.
5: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.

Guns N' Roses, Paradise City فوق بيزي 100.2 واسمها كنا كابيتلو تا نقرا بوي بنز ونقرا روك ان رول بويز وفيرا السبدة لخير تلات ديسكير ليش كنا للباك ستريت بويز لول كويت بلاين جيمز ويت ماي هارت كنا ويست لايف ماي لاف فيسا كنا الغانز ان روزز وجفري يبرمتيلي ورا ديك التشلبراتيوني تا بوي بنز وميل ميوزيشنز ها واحدة النساسة من انشاكا كان اوفيانيت